خدوش نت كبيدي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساشي سليف متاندر صورت الدرك تبقى